0: بعدين
1: ان شاء الله تصير اعتقال ان تقرب ان شاء الله
2: Let me know how you go.
0: Yes.